الغربية وقتل حل الدولتين الذي لا بديل عنه سبيلا لتحقيق السلام العادل وتدفع الضفة الغربية نحو الانفجار وتخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتعيق تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لتحقيق الاستقرار.